ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

منك مالا وأعز نفرا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

جئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

هُدًى فَلَمَّا

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد

سضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

ربنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

كالخلد أفإن مت فهم الخالدون.

بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

وكلا جعلنا صالحين.

الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

بِكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ

فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

بِآيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

إنكم يوم القيامة تبعثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

هيهات هيهات لما توعدون.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسب

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

لو أنكم كنتم تعلمون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

بكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

لكم والله بما تعملون عليم.

فضله والله واسع عليم. وليستعفف

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

0: قوله
1: بل أولئك هم الظالمون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

قُتِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكان يوما على الكافرين عسيرا.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قوم فرعون ألا يتقون.

قال فرعون وما رب العالمين.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

كذبت قوم نوح المرسلين

الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين

أمدكم بأنعام وبنين وجنات

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين

لَمُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.

إياكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

لهم إنه كان من المفسدين.

وقالت امرأة فرعون قرة عين

ووجد من دونهم امرأتين تذودان

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون

الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

النار لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

ويستعجلونك بالعذاب.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

ليكفروا بما آتيناهم فتح

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

إخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

لَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

أجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخل

لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

عليهم إن الله كان غفورا رحيما.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن

وكان ذلك على الله يسيرا ومن

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

يرجع بعضهم إلى بعض القول

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة،

تفكروا ما بصاحبكم من جِنَّةٍ

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربي إنه سميع قريب.

وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ.

فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

بِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل

صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

بل كنتم قوما طاغين فحق

فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

قال هل أنتم مطلعون؟

قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين

إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون

سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

أنفسكم إن هذا لشيء

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق

أخيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

أَهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب.

وآخرين مقرنين في الأصفاد.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب.

عذاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

يدي أستكبرت أم كنت من العالين؟

وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلق

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

هَدَى وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

آكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

فأخذتها. وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها.

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

بآياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات

رؤوسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب

يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

وقال فرعون ذروني

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وما كيد فرعون إلا في تباب.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت

تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا.

كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حقا

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

يكسبون. فلما جاءتهم

رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

ممنون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق

ذلك رب العالمين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن

قلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذت هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

لكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

أنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا

والسميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

ذواته أعجمي وعربي

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته

قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ

فريق في الجنة وفريق في السعير.

قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

أموالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.

ذاته إنه عليم بذات الصدور.

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله،

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل

بِنَا أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجاء

أفا أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

لهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون

أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

فاستمسك بالذي أوحي إليك

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين

ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.

يَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب

لا إله إلا هو يحيي ويميت

بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم.

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبالحق

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

أم اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه

وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.

تَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وترى كل أمة جاثية

هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صار

لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف.

داود الشيطان سول لهم وأملى لهم

هم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

أبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

وينصرك الله نصرا عزيزا.

عليهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن

بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض.

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

علموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

شهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد

هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

تتنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة

قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففر

ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين.

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

فويل للذين كفروا من يومهم الذي

في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم.

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون

ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن.

عليكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي

أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتظنون

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مبين.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

نكفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

الشاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

كتاب نشر. سيعلمون غدا من الكذاب نشر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم

تنتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

رب المشرقين ورب المغربين.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

يطوفون بينها وبين حميم آن.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

فسبح باسم ربك العظيم.

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

أطن وهو بكل شيء عليم.

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

إياكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد

إن الله سميع بصير.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

إن الله بكل شيء عليم.

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

رَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

للحشر ما ظننتم أن يخرجوا

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أعلم بإيمانهن.

الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا.

طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،

بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق من

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين

شكورا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا.

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله

أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

ولا تطع كل حلاف مهين.

الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

للسائل والمحروم.

والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

يرسل السماء عليكم مدرارا

إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

تذكرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره.

سبحانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

أمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين.

فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.

أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

الحق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

والناشعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

إليكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

كتاب مرقوم يشهده المقربون.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

سكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.

هم لشتى، فأما من أعطى واتقى

وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

فيرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.